يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب

يسر تسجيلات حامل المسك الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار الجديد والمتميز للقارئ الشبل الحسن برعية لسور جزء عمه، والآن مع التلاوة.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه
1: جهيا سنة
2: أنا عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا رواه البخاري masih dari Aisyah radhiyallahu taala anha قالت beliau berkata قال رسول الله صلى الله عليه وسلم bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

من أذكار المساء أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: من أذكار المساء.
0: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: من أذكار المساء.
2: أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: من أذكار المساء.

عقيب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون.

0: قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Orang yang
2: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

مكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن

ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله

إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن

0: كيف يخلق الإنسان يمر بمراحل في بطن أمه، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ثم لحم، ويكسى هذا العظم اللحم، ويأتيه الملك في الغالب بعد 120 يوم وينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات. وذكرنا بعض المسائل الفقهية المتعلقة بالحديث. اليوم نكمل الشرح. وقفنا في المسألة السادسة. اقرأ السادسة. أن قدر الله سبق بكل ما هو كائن.
1: بسم الله. قال المؤلف حفظه الله وإيانا أجمعين: سادسا أن قدر الله سبق بكل ما هو كائن، وأن المعتبر في السعادة والشقاء ما يكون عليه الإنسان عند الموت.
0: أيها الأحبة، هذا الحديث مهم جدا وخطير، فقدر الله سبحانه وتعالى سبق بكل ما هو كائن، يعني كتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ كل ما يكون في الدنيا، وحدد الله سبحانه وتعالى مصير أهل الجنة ومصير أهل النار، وأهل السعادة والشقاء. وهذه الكتابة التي يكتبها الملك في بطن أمه، ما يكتبه الملك في بطن أم الجنين وهذه النطفة، هي على ما سبق في اللوح المحفوظ، على ما سبق في اللوح المحفوظ. انتبهوا ماذا قال. قال يكتب الملك، يكتب 4 كلمات: رزقه وأجله وسعيد أو شقي، ويؤمر بكتب 4 كلمات: رزقه وأجله وعمله وسعيد أو شقي. فهذا ما يكون أيها الأحبة في القدر. السلف الصالح رضوان الله عليهم، الصحابة، ماذا كان موقفهم من هذا الحديث؟ هذا الحديث يدخل الخوف في المسلم. المسلم يخاف أن يكون مكتوبا له النار، ويختم له بخاتمة النار، نسأل الله العافية والسلام. السلف الصالح أيها الأحبة كانوا بين الخوف والرجاء، كانوا يخافون مما هو مكتوب في اللوح المحفوظ أن لا يكونوا من أهل الجنة، ويخافون من سوء الخاتمة. فهذا الحديث يدل على أن السعادة والشقاء بحسن الخاتمة. ما هي حسن الخاتمة أيها الأحبة؟ الذي تموت عليه، الذي يموت عليه الإنسان هو الذي يختم له به. إذا مت على طاعة فأنت سعيد، يعني لو كان آخر عمل لك في حياتك طاعة لله عز وجل، هذا حسن الخاتمة، ما يختم الله لك به أعمالك. العمل الأخير الذي يختم لك به هو إن كان طاعة فأنت سعيد في الجنة بإذن الله تعالى. ولكن المشكلة أن الإنسان يختم له بعمل سوء. فهذا الحديث بين فيه صلى الله عليه وسلم هذه الخطورة، فأخطر ما يكون للإنسان سوء الخاتمة. سوء الخاتمة، الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، ما يختم لك به في حياتك الأخيرة هو ما يكون عليه إما إلى الجنة وإما إلى النار، نسأل الله العافية والسلام. اقرأ يا شيخ.
1: سابعا، أحوال الناس بالنسبة للبدايات والنهايات أربع. الأولى، من بدايته حسنة ونهايته حسنة. الثانية، من كانت بدايته سيئة ونهايته سيئة. الثالثة، من كانت بدايته حسنة ونهايته سيئة، كالذي نشا على طاعة الله وقبل الموت التد عن الإسلام ومات على ردة.
0: ماذا قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ قال: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. الإنسان يكون في طاعة وعمل خير ويجتهد واوى، لكن يسبق عليه الكتاب الذي كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ. كان في طاعة وعبادة وصلاة وصف أول وتلاوة للقرآن وذكر لله عز وجل وعلم وتعليم، ثم الله عز وجل بما كتب له في اللوح المحفوظ يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، والآخر ضائع يعمل السيئات والمحرمات، فاجر بعيد عن الله عز وجل، فهذا حياته كلها معاصي، ثم يسبق عليه الكتاب فيهتدي في آخر يوم من حياته. يهتدي في آخر يوم من حياته فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.

0: أيها الأحبة، هذا الحديث خطير، يحتاج منا أن نقف عنده وقفات ووقفات. يقول الشيخ العباد رحمه حفظه الله تعالى: الناس أربع أصناف، أربع أصناف. نسأل الله تعالى أن نكون نحن من الصنف الأول، نسأل الله أن نكون من الصنف الأول. ما هو الصنف الأول؟ يحيا في الطاعة منذ أن قام، هو في العبادة والتوحيد والسنة والعلم والتعليم والدعوة، يقوم حياته هكذا ويموت على ذلك. فحياته الأولى حسنة وخاتمته حسنة، فهذا في خير وإلى الجنة. هذا نوع، نسأل الله أن نكون منهم، لأنه لا أحد يعرف من يدخل الجنة منا ومن يدخل النار. فالناس أصناف، هذا الصنف الأول قام في الحياة بالطاعة ومات على ذلك وختم له بخير، فهو إلى الجنة إن شاء الله تعالى، ولا أحد يعلم ذلك. النوع الثاني قام في المعاصي والشرك والبدع والضلال ومات على ذلك، لم يهتدي، فبدايته سيئة وخاتمته أيضا سيئة، هذا إلى النار، نسأل الله العافية والسلام. هذا النوع الثاني. النوع الثالث وهو الخطير: قام مسلما في التوحيد والسنة والطاعة، ثم يسبق عليه الكتاب فيضل في آخر يوم من حياته، فهذا بدايته طيبة ونهايته وخاتمته سيئة، نسأل الله العافية والسلام. نسأل الله ألا نكون منهم، نسأل الله ألا يكون أحدا من هذا المجلس من هذا النوع، لأننا الحمد لله في طاعة وصلاة وعبادة، لكن لا نأمن، لا نأمن، لا أحد يكون في أمان خلاص يقول الجنة أنا في الجنة. نعم أنت في طريق الجنة، ولكن الأعمال بالخواتيم، ولكن الأعمال بالخواتيم. هذا النوع الثالث. النوع الرابع: من كانت بدايته سيئة، ما يعرف المساجد، ما يعرف الصلاة، ما يعرف الصيام، كان فاجرا عاصيا لله عز وجل، حياته كلها فجور، ولكن يسبق عليه الكتاب فيهتدي في آخر يوم فيدخل الجنة. هؤلاء أربع أصناف. أجل كيف يكون المسلم في هذه الحالة حتى يسلم؟ أنصحكم بثلاثة أشياء. أولا، المسلم كما كان السلف الصالح يكون خائفا من سوء الخاتمة، ويعمل ويجتهد ويجتهد حتى يرى الله عز وجل من قلبك الخير فيختم لك بخاتمة الخير. ثم الرجاء، ثانيا الرجاء، الرجاء، نرجو الله عز وجل أن يختم لنا بخير، نحسن الظن بالله عز وجل، نحسن الظن بالله عز وجل أن يختم لنا بخير، لأن من أحسن الظن بالله الله عز وجل لا يخيب ظنه. فنحن نرجو أن يكون الله عز وجل أن كتبنا في اللوح المحفوظ في علمه السابق أن يكون قد كتبنا من أهل الجنة، وقد طلب منا العمل والخوف والرجاء من أجل أن ندخل الجنة. الشيء الثالث الدعاء، كثرة الدعاء، أكثر من الدعاء. يا أحبة، الذي يدعو الله عز وجل كثيرا الله عز وجل يوفقه لحسن الختام إن شاء الله. وأنصحكم بسورة الفاتحة، سورة الفاتحة فيها دعاء عظيم، دعاء عظيم في سورة الفاتحة. نحن نقرأ سورة الفاتحة كثيرا ولكننا لا نتدبرها. يا شباب يا إخوان، الدعاء إذا كان القلب غافل الله عز وجل ما يستجيب. لابد أن تدعو وقلبك موجود حاضر متذلل يخاف الله عز وجل يرجو الله. لا يمكن أن تأتي لأحد تطلبه شيء أعطني وأنت متجه إلى اليسار، أطلب الأخ أعطني، أعطني جوالك وأقول له هكذا وجهي هنا وأعطني، ما ممكن. تدعو الله الحمد لله رب العالمين وتدعو الله عز وجل في سورة الفاتحة وقلبك غير حاضر. انظر إلى سورة الفاتحة ماذا قال الله عز وجل فيها. الإنسان يقف بين يدي الله عز وجل ويدعو، يقول أولا يثني على الله، ماذا يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شوف كيف تصف الله، لماذا تقول له أنت الرحمن أنت الرحيم؟ لأنك ستريد أن تسأله في آخر الصورة، تريد أن تدعو فتقول الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أنت عندك الجنة والنار يا رب، عندك الجنة والنار، هذا في سورة الفاتحة. يا رب أنت عندك الجنة والنار، مالك يوم الدين يوم القيامة، إياك نعبد وإياك نستعين. يا رب أنا أعبدك وحدك، أنا من الموحدين، يا رب لا أدعو إلا أنت، ولا أخاف إلا أنت، ولا أرجو إلا أنت، إياك أعبد إياك أستعين، ولا أدعو غيرك ولا أرجو غيرك ولا أستعين بغيرك ولا أطلب من غيرك، إياك نعبد وإياك نستعين. يا رب هنا الدعاء، هذا كله دعاء. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، هذا الصراط الذي نريد أن نختم به، الذي نريد به الخاتمة، الذي نريد به الجنة. اهدنا الصراط المستقيم يا رب. يا رب عندك أنبياء وصالحين أنعمت عليهم بطريق الجنة، ختمت لهم بخاتمة الحسنى، أعمالهم وخاتمتهم كانت حسنى إلى الجنة. يا رب اجعلني معهم ومنهم، صراط الذين أنعمت عليهم يا رب، أدخلتهم الجنة، كتبتهم في اللوح المحفوظ من أهل الجنة، اجعلني منهم يا الله. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم يا رب، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما أريد هؤلاء المغضوب عليهم والضالين، لا أريد أن أكون منهم. هذه سورة الفاتحة يا إخوان، نقرأها كم مرة في الفريضة؟ 17 مرة. هل تدعو الله بها 17 مرة وقلبك حاضر؟ ما يخاف من سوء الخاتمة؟ ما تخاف من سوء الخاتمة؟ أنت تصلي وتصوم وتزكي وتحج ومهدد بسوء الخاتمة. فيا إخوان الدعاء، الدعاء، الخوف والرجاء وحسن الظن والدعاء، هذا ما يجعلك بإذن الله في طريق السلامة. والحذر كل الحذر من ذنوب الخلوات، الحذر كل الحذر من شائبة تأتيك تكون لك سبب في سوء الخاتمة. انتبهوا لذلك. اقرأ.
1: الرابعة: من بدايته سيئة ونهايته حسنة كالسحرة الذين مع فرعون الذين آمنوا برب هارون وموسى، وكاليهودي الذي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وعاده النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وعرض عليه الإسلام فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه من النار. وهو في صحيح البخاري الرقم 1356، وأبو داود رقم 3095، والنسائي في سنن الكبرى الرقم 8500.
0: ما يحتاج الأرقام هذه، ما يحتاج، ما تقرأها.
1: واللفظ له والحالة وأحمد واللفظ له والحالتان الأخيرتان دل عليهما هذا الحديث.
0: هذه أمثلة للذين كانت حياتهم سيئة وختم الله لهم بخير، مثل من قال سحرة فرعون، حياتهم كلها في السحر والدجل والشعوذة والكفر، كانوا كفار مع السحر والجن واستخدام الجن، لكن الله عز وجل كتب لهم الهداية في آخر حياتهم. وكذلك اليهودي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم عاش حياته كلها على اليهودية، ثم مرض فزاره النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سرير المرض، خلاص الموت قريب منه، دعاه صلى الله عليه وسلم للإسلام: أسلم، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سبحان الله، شرح الله صدره للإسلام في تلك اللحظة. عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته كلها ولم يهتدي، كان على اليهودية على الكفر، وفي آخر لحظات الموت دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم للإسلام فأسلم، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا، هذا كانت حياته سيئة وختم الله له بخير، ختم الله له بخير، فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح فقال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ومثال

0: سبحان الله سبحان الله. هو في النار يجاهد يقتل في الكفار. أحد الصحابة لما سمع الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب وراءه يبحث عنه ينظر إليه ماذا يفعل. فهذا الرجل أصيب ضرب في المعركة، فماذا فعل؟ وضع السيف في قلبه وطعن عليه ومات، قتل نفسه. لا يجوز قتل النفس، هذا انتحار. قتل نفسه حتى لا يتألم بالجراح، قتل نفسه. فجاء هذا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أنك رسول الله. هذا الرجل الذي قلت هو في النار قتل نفسه بالسيف. فهذا ختم الله عز وجل، كان في الجهاد وسبق عليه الكتاب فعامل بعمل أهل النار. فلذلك نحذر أيها الأحبة، نحذر نكون في خوف من الله عز وجل ألا نكون من أهل النار. وهنا يأتي سؤال، ما دام أن الأعمال معروفة والناس مكتوب عليهم في الأزل في اللوح المحفوظ، لماذا نعمل؟ كل واحد ينتظر، خلاص هو في الجنة في الجنة، والذي في النار في النار. هذا ما نفهمه إن شاء الله في الفقرة التالية. تفضل.
1: ثامنا، دل الحديث على أن الإنسان يعمل العمل الذي فيه سعادته أو شقاوته بمشيئته وإرادته، وأنه بذلك لا يخرج عن مشيئة الله وإرادته، وهو مخير باعتبار أنه يعمل باختياره، ومسير بمعنى أنه لا يحصل منه شيء لم يشأه الله. وقد دل على الأمرين ما جاء في الحديث من أنه قبل الموت يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة أو يعمل بعمل أهل النار.
0: أيها الأحبة، الإنسان مسير أم مخير؟ هل أعمالك هذه تعملها بدون إرادة فأنت إذا في طريق الجنة في طريق الجنة، وإذا في طريق النار في طريق النار؟ هل ذلك صحيح؟ ما هو الوضع بالنسبة للمسلم في القضاء والقدر؟ هذه من مسائل القدر. هل أنت مسير أم مخير؟ هل الله عز وجل يحاسب يعطي المؤمن على عمله الجنة ويعطي العاصي على عمله النار، والله عز وجل خالق كل شيء، خالق إرادة هذا وإرادة هذا؟ نعم، افهموا هذه المسألة أيها الأحبة. الله عز وجل خلق الإنسان وأعطاه إرادة وحق في الاختيار، أعطاه أن يختار، واختياره هذا لا يخرج عن اختيار الله عز وجل وإرادته. فالإنسان عنده إرادة يختار بها طريق الخير من طريق الشر. الله عز وجل أعطاه هذا الخيار وأنزل إليه الكتاب وأرسل إليه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وبين له الطريق. الله عز وجل قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أنت محاسب على هذه الإرادة وعلى هذا الاختيار. الجنة لمن يطيع ويختار طريق الطاعة، والنار لمن يعصي ويختار طريق المعصية. فالإنسان مخير وله إرادة يختار بها الإسلام والصلاة والصيام والزكاة والحج.

0: التوحيد ويحاسب على هذا الاختيار، كما أنه يختار أن يأكل ماذا ويشرب ويتزوج، ويختار العمل الذي يريده في التجارة أو في الوظيفة وهكذا، فهو يختار. ولا يمكن أن يجلس في البيت على الجوع فيتحرك يقول أنا مسير، لا، الله عز وجل كتب علي الجوع، لا، يتحرك. كذلك في الإسلام والطاعة يمشي بهذه الإرادة التي أعطاه الله عز وجل، فأعطاك الله عز وجل مشيئة. والله عز وجل لا يكون في الكون شيء إلا بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. فالإنسان مخير من جهة ما أعطاه الله عز وجل هذا الاختيار، ومسير بإرادة الله العامة في الكون، لا يكون في الكون إلا ما يريد الله عز وجل. الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لهم ما من نفس منفوسة إلا ومعلوم مكانها من الجنة أو النار، كل نفس مخلوقة مكانها معروف، الجنة أو النار. الصحابي قال للرسول صلى الله عليه وسلم أفلا نتكل؟ طيب فيما العمل؟ لماذا نعمل؟ كل واحد منا ينتظر مصيره، إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهل قال له النبي صلى الله عليه وسلم صحيح ما في مشكلة ممكن تترك العمل تنتظر بعدين؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الجواب الصحيح، قال لهم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الذي خلق للجنة الله ييسره في عمل أهل الجنة، فأنت بإذن الله تعالى تكون من أهل الجنة ما دام أنت اخترت طريق الجنة، والله عز وجل سهل لك طريق الجنة أن تعمل هذه الطاعات. ومن كتب له النار يسر الله له طريق النار. ثم تلا صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا صدق وعمل، الله عز وجل قال أنا أيسر له طريق الجنة، فيعملوا اعملوا يا شباب فكل ميسر لما خلق له. لا تنتظر، لا تقول والله مكتوب مصيري في الأزل، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأنت عندك إرادة محاسب عليها يوم القيامة، محاسب عليها يوم القيامة، امشي بهذه الإرادة واختار طريق الهداية.
1: تاسعا، أن الإنسان يجب أن يكون على خوف ورجاء، لأن من الناس من يعمل الخير في حياته ثم يختم له بخاتمة السوء، وأنه لا ينبغي له أن يقطع الرجاء، فإن الإنسان قد يعمل بالمعاصي طويلا ثم يمن الله عليه بالهدى فيهتدي في آخر أمره.
0: نعم، هذا الكلام معناه إن الإنسان لا ييأس، لا تيأس، خليك في الطاعة ومع الرجاء، الخوف والرجاء. يا إخوان، يقال أن المؤمن مثل الطائر، عنده جناحين، عنده جناحين، الخوف والرجاء، هكذا الطائر، لا تترك الخوف ولا تترك الرجاء، كن خائفا من الله وترجو الله، تخاف من الله وترجو الله، مع محبة الله عز وجل، مع الدعاء. فالمؤمن يكون بين الخوف والرجاء إلى أن يلقى الله عز وجل ويختم له بخاتمة الخير. الشيء الآخر، ينبغي على المسلم ألا يغتر، لا تعجب بنفسك، أنت في هداية وتشوف العصاة تقول هذا الفجرة، هذه متبرجة، هذا صوفي، هذا يفعل المعاصي، لا تفعل ذلك، احذر هذا الشيء، لأنك ما تعرف الخاتمة، قد تكون الخاتمة العكس بعدين. فالإنسان يتقي الله عز وجل ويكون في رحمة وشفقة على نفسه وعلى العصاة، ويتمنى لهم الهداية، يتمنى لهم الهداية، يتمنى الهداية للناس في الشارع. إذا رأيت العاصي أو الذي يتأخر من الصلاة أو الذي يلعب في الدين لا تسخر منه، ادعو الله له بالهداية والتوفيق، لأننا لا نعرف حسن الختام، فالمطيع قد يختم له بسوء ويخرج من دائرة الجنة، والعاصي قد يهديه الله في آخر يوم فيدخل الجنة. فينبغي أن لا نغتر، وأن نكون دائما رحماء بالناس وحريصين على هدايتهم. اقرأ.
1: عاشرا، قال النووي في شرح هذا الحديث: فإن قيل قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، ظاهر الآية أن العمل الصالح من المخلص يقبل، وإذا حصل القبول بوعد الكريم أمن مع ذلك من سوء الخاتمة.
0: هذا سؤال ممكن واحد يسأل، يقول كيف هذا الحديث؟ الله عز وجل قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، أنا كيف أعمل أعمل أعمل وفي الأخير يختم لي بالسوء؟ كيف هذا؟ كيف نوفق بين هذه الآية والحديث؟ هذا استفهام، إنكار، سأل منه الإمام النووي عندما شرح هذا الحديث. فكيف الجواب؟ فهمتم السؤال؟ الإنسان يعمل بالطاعات وقد يختم له بالسوء فيدخل النار. طيب العمل الذي كان يعمله، الله عز وجل قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، فما الجواب عن ذلك؟ اسمعوا ماذا قال الإمام النووي. قال أن جوابين: أن يكون ذلك معلقا على شروط القبول وحسن الخاتمة. انتبه، يعني إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، هؤلاء لا نضيع أجرهم إذا أتوا بالشروط، مش يأتي ويدعب ويصلي ويخرج لكن قلبه بعيد عن الطاعة، يعمل هذا العمل رياء وسمعة، فهذا العمل ما أتى بالشروط، يظهر للناس أنه يعمل ولكنه لا يقبل عمله هذا. فالآية موافقة للحديث، ويحتمل أن من آمن وأخلص العمل لا يختم له دائما إلا بخير، أو احتمال أن الذي يسلك طريق الخير في الغالب سيختم له بخير، والله لا يضيع أجره، يعني أكثر من يصلي ويحافظ على الصلاة في الغالب بإذن الله تعالى أنه إلى الجنة، لأنه جاء إلى الله وعمل وتعب. هذا جواب. أو الجواب الآخر وهو الخطير، قال: أن خاتمة السوء إنما تكون في حق من أساء العمل أو خلطه بالعمل الصالح المشوب بنوع من الرياء والسمعة، ويدل عليه الحديث الآخر: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. ليس كل من آمن وعمل صالحا هذا حقيقي، ليس ربما يكون ليس حقيقيا، هو في الظاهر للناس يصلي ويصوم ويخطب الجمعة ويدرس وإلى الصف الأول، لكن في الحقيقة هذا العمل ليس لله، فهذا لا يحسب في الآية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. هذا عمل فيما يبدو للناس، فيما يظهر لنا نحن أو فيما يظهر للناس أن هذا على طريق الهداية، أن هذا على طريق الهداية، والحقيقة خلاف ذلك. فهذا إما أنه دائما يعمل عمل السوء أو يعمل عمل السوء والصالحات ويخلطها بعمل سوء بالرياء أو بالسمعة، أو عنده خصلة في نفسه سيئة، هكذا يقول العلماء. هو في الظاهر طيب لكن في باطنه في شيء خبيث، في باطنه في قلبه شيء خبيث كان سبباً أن لا يكون من أهل الجنة، أن يختم له بسوء. وهذا الله عز وجل ما أدخله في هذه الآية: إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. فهمتم؟ فينبغي على المسلم أن يصحح النية وأن يكون صادقا مع الله، وأن يبتعد من الخبيئة والشيء السيء في النفس، مثل عمل السوء في الظاهر يكون مع الطيبين، كما جاء في الحديث الآخر: إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هو أمام الناس صالح، ولكن لو وجد فرصة يسرق، لو وجد فرصة يزني، لو وجد فرصة بعيدا من نظر الناس يفعل المعاصي ويصادق الكفار. هذا وعده النبي صلى الله عليه وسلم بالنار، هذا من يختم له بالسوء، نسأل الله العافية والسلام. في الظاهر أنه صالح، ولكنه إذا خلى في خلوة، إذا خلى في خلوة صار لوحده ما يراه الناس، ووجد فرصة يفعل سيئة، يسرق، يزني، يفعل شيء لا يرضيه الله عز وجل، فهذا ممن يختم له بسوء. لذلك يا شباب يا أحباب، ننتبه من سوء الخاتمة ونحذر منها أيما حذر، أيما حذر. فهذا الحديث خطير، ويجعل المسلم دائما يحاسب نفسه، يحاسب نفسه. والصحابة عندما سمعوا هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث كل معروف نهايته كل نفس معروفة إلى الجنة وإلى النار، اعلموا أن الصحابة زادوا في الاجتهاد. بعض الناس يسمع هذا الكلام يقول: طيب لماذا أعمل؟ ولكن الصحابة لما سمعوا هذه الأحاديث زادوا خوفا من الله، وزادوا عملا وطاعة وإقبالا واجتهادا، حتى يجعلهم الله عز وجل في حسن الخاتمة، فيدخلوا جنة الله عز وجل. فنجتهد أيها الأحبة: الخوف، الرجاء، حسن الظن بالله، كثرة الدعاء، والدعاء يكون مع حضور القلب. عندما تقف تصلي ويقرأ الإمام الفاتحة عظم الله: الرحمن، الرحيم، مالك يوم الدين، أنت رحيم، أنا أرجو رحمتك يا الله، رحمتك الخاصة بالمؤمنين أنا أرجوها، وأنا لا أعبد غيرك، فيا الله اجعلني من أهل الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بخير. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة. ونقول: اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الحق حتى نلقاك به. نسألك يا الله ألا تتوفانا إلا وأنت راض عنا. نسأل الله ألا يميتنا إلا وهو راض عنا. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يختم لهم في هذا المجلس ويقال لهم قوموا مغفورا لكم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا

0: قال تعالى في كتابه الكريم:
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم

ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا

عجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوا

يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه